0: النساء خلقنا شتى
1: اي عفا tasiko ta wa yi
0: e
1: ma saba ko ni waju olohun
0: e ma tu wa garamu
1: e je ka won ara aye ori n to ye ki won ori
2: e je won
1: ma n to ye won ma e je
2: won po n to ye
1: won po e je won ma n to ye won ma ha be baba be ku e saba ko olohun
0: ala
1: ẹwà dẹrẹ lẹkùrú tẹ n pẹ kùrú ekùrú
0: àwọn
1: ọgbà
0: ẹ̀rọ صالحهن يغفر ومن يغب فليس له انتظام
1: الله أكبر النبي
2: ومحمد
1: ونيا معشر الشباب أن يعدو اتقوا الزنا أبرو زنا نتوري بي أباكو مفا ilo yizi na po
2: ilo
1: tsomazi na
2: le
1: kukuru mbe anabi wa
2: muhammad
1: oni ba mba ti nse zina akoko ya
2: ta
1: ma fi je
2: zina
1: ohun na ni ewa re
2: ewa ara re
1: ewa ti nbe loju re
2: ewa ti nbe loju re
1: ton fi nda obirin lorun
2: ton fi nda obirin lorun
1: ton fi nda okunrin lorun
2: ton fi nda okunrin lorun
1: awa ha won ma wa sera won le kan na pe ewo bi lagbaja ti sa
2: ewo bo ti sa
1: ala
0: ala inna nisa khuliqna shata
1: ore
2: ni ore ama
0: ومنهن الغنيمة والغرام
1: أما تبا واسما واني وعلى أبني
2: وعلى أبني
1: لانو
2: ايوا ديدن دان لانو
1: كنو تيدن
2: لانو
1: كو تيدا تلي
2: كو تيدا تلي
1: كما وعدا ما
2: كما وعدا ما